0: رب. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.